0: أخل في ختمتي رما من النار واسيتا نقط مستم دما بربي إلى خدام من هنده الأسماء
1: ñoom ñaar ñu andi fi ñew li may waxe señ modou ne

ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون.

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

قطرة. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي جرسان من أبي سباد، تلك الخوارق ما زالت تؤيده، إسلام يسل خلو ياتي بآياتي، وطاطا بكتاب أسجز البلغة، وكلان مثلي أذو الفزاهات. أكرم بي من كتاب قد صبا إللا، فانقص صغب ترا من قباواتي، وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته، وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: الغابات ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وزالات أما الشبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شد وكف فإنه قربة الوسقى وممزقها قدر يهون لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرع وقتات ومن يلاجم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجاد ومن يمل أن أو مات متزرا وإن غشنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitté jëpp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono
1: kon nak liggéey ba ngok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak way mo jafé
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: ngi gëna denk suñu bop
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal am xel mu dal reex
1: suñu njortu rafet lol suñu borom
2: ak magayam
1: neena
2: ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin

كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

0: وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: ما تسبق من أمة

الأطراء. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: جميل.
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

قد قام بزرسان من أبسباد تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أهجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صفى إللا فأنقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بدادي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمد وزالاتي أما الشبيه الذي ما فيه من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر وطيب وبعد والبيت مال فإنه سوف يحصى في الحجر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكف فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يهون لك المولى بجنات ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أن يمل أو مات متزلا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitte jep
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko
2: sëriñ bi bëgge ci ñun
1: loolu
2: moy suñu ndono
1: kon nak liggey ba ngok
2: sant nañ bu baax
1: ndax taxaway rek am solo
2: ndax taxaway mo munta ñak way mo jafé kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin ngi
2: gëna dink suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: suñu ñortu rafet lool suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: ni jambi rafet ci man ndort rek
1: nenañu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci ndiaye matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل كل حرف من هذا النظم لذات لا تنقطع أبدا له صلى الله تعالى عليه وسلم آمين. يا من قال وقولك القال وأنت خير من توجه إليه المقال يا مطلقا وسع وحل العقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

ثبت كوني الخديم والخليل والحبل الماحي المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكرمني ربي.

بآل الغر والصحب وللصحب الكرام رغم المعي علي أعلى مران لآل الغر وللصحب الكرام رغم المعي علي أعلى مران تذببت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس تذببت عن دين إله الناس عند العدى الشرك مع الخناس يدود نحويك وعروضي صرمدا لا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك عند ذيه آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان.

الفاطر قرد أهل بدرين الأسود وقلب مرادي يا مزحزح الحسون يصل أهل بدرين الفئام خير من يا مذهب اللئام فقلت ولي غير

طاهرا أباص وليتقود طاهرا هديتني بالمنتقى المعلم صل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريما فما أدي منك لن يريما منك أدي يا كريم يا أحد سر لغيري ساق در من جحن ثبت قلبي أنا ارتدي الجنان ثبت قلبي أنا ارتدي الجنان كليتي وجهتها إلى الجنان ثبت قلبي أنا ارتدي الجنان كليتي وجهتها إلى الجنان أبن حني بخل لدى الضراي وما نحاني الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداء بكرم غي ومحوت الدائي بكرة

على الشجاع ضيغم القلات فسيمك النامي يا الصراط على الشجاع ضيغم القلات فسيمك النامي مع الصراط على الشجاع ضيغم القلات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باق وجهك الكريم أدخليك ثق بأحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم فبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيدتني بسرك المقوي بارك يا اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت المثبت الأقدام عليك سيمي صلي سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا طيغري الحرام سرمدا وكل مكروه وما لم يحمدا.

بارك في عقائدي وقولك وفعل ما لي قدت دون الجولين. لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد. حسن بذاتك وبالأوصاف.

كشفت كشفا يديم للعجل في كل شهر ما وفي شهر الرجل. لقد تبين لكل من عقل كون كل بما اختفى عن من نقل. لقد تبين لكل من علم كون كل بما من الضعف السلم. سلم تقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال. نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفاه عداية بالشكيم. برأتني من سوء ظن والتهم وليفادي قد غيبا نبها. لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم. هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت. هو لغيري العادي والفتون وتنتحي لي الشروح والمتون. من لك الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت. يختصني الواحد في

فليس ويصاق رب الفاسدا ترسين عن الأعداء والجدال قضي إلى الكنان بالأبدال حبل الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبب الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول صرت عبدا لا خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسطر الله بلا عوائق وكان لي بكرم بلايق يكرم

وطيقي مع أبشي أبدا لا خطابي وكفاني بكني ما لا يليق بي وسام مسكني لست يواد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى بخيري كل أدو

دم طاف علي ضيف عال استحاء وقلت لي منك بمخجل استعان أخذت من ذكرك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علمتني تعليم علام الغيوب طهرتني ما يودي للعيوب فلا تفضل وراء بعمري يا تخطي مخجلا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كلي الى احتساب نفطي نفعا اداب العجبا يا من يباهي بحياه النجبان.

أقني الدرج أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فأتني ذكر الحكيم السالبا لهداه لعداية غالبا ويتقيم بشكر يا يرى عند سواء ولغيري لم يرى أكرمتني كرم من لا يعجز أممكن ما وعداية عجزوك لا من حني ولا سينحوني معاد إن من عدائي قد جعلتهم كعاد أعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي صمت وطني هديتي زحزحة الإنكار ومنك لي تخلد الأبكار وأيتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وأيتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قلت لي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قل لك فلقد تبين لكل لمن لم يجهلوا كوني يحبك ولست أزهل فلقد تبين لمن لم يجهلوا كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقود العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مداجي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذني الله تبارك وتعالى من الجميع نعم القريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اسم الله الأعظم عند

قلبي هدت وسليم انبدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن محا بلا سبود يستبلى العنكبوت يقيل عمر.

وليسدد اللسان وليقاد المحكمان. علمني الله الخبير وقاد للأجر الكبير وداقت لي للقبول وصانني وحكمان. نبشت ما

صوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة. فأنا ربكم فاتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.